0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: كل راه سمعتنا كما يحضركم كما يكأنهم لوميت شعاتو قنبت قلت شحن عسران شدي ثانيو مدبات هيز قريب الله مدب عربي تسفاي تغلي مجمريا أرس زينا قطيلها وصمنا وزينا لو نغط قطيلها وانا ون أقداس زولكو مدبات هيز قريب الله ونغط كاتاتولو بخبر نعدمكو مجمريا أرس زينا ኤርትራ አብ ድሕሪ ተሰሪዓ ኤርትራውያን ናብ ከተማ ከይኣትዉ ተኸልኪሎም ቁጠባዊ ምዕባለን ሓበሬታን ዘይትረኽበሉ ሃገር ተባሂላ ሩስያ ዝደገፈቶን ቻይና ዓይና ፀወጠትሉን ዓለቑ ዩ ነይሩ ኢላ ማሕበረኩም ልዕሊ 3 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ይሓትት ዜና ብዝርዝር ኤርትራ ኣብ ድሕሪ ተሰሪዓ ኣብዚ መዓልቲ ናፅነት ፕረስ ዓለም ዝወፀ ሓድሽ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ኤርትራ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ 180 ሃገራት ናፅነት ፕረስ ብምዕፋን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ 180 ብ180 ተሰሪዓ ትርከብ። እቲ ብትካል ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኤርኤስኤፍ ዝወፀ ናይ 226 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ መለክዒ ኤርትራ ንጋዜጠኛታት ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ሓደገኛን ዕፅውትን ሃገር ኮይና ከም ዘላ ገሊፁ ካብ መስከረም 201 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ጀሚሩ ኩለን ናፃ ጋዜጣታትን መፅሒታትን ከም ዝተዓፅዋን ጋዜጠኛታት ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተወስዱን ን25 ዓመታት ኣበይ ከም ዘለውን ሃልዋቶም ዝፍለጥ ከም ዘይኮነን ዝፍለጥ እዩ። ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ነቲ ዘሎ ፀብፃቡ ከም ኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ትሕቲ ፍፁም ውልቀ መላኺ ስርዓት ዝወድቃ እየን ኣብታ ሃገር ዝኾነ ዓይነት ናፃ መራኸቢ ብዙሓን የሎን ክብል ነቲ ኩነታት ኣብሪሁ ጉጅለ ህግደፍ ዝቆፃፀረን ገለ ጋዜጠኛታት ራድዮን ኤርቲቭን ከም ዘለዋ ብምሕባር እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ፅኑዕ ምክትታል ከም ዝግበረሎም ሓቢሩ። ናፅነት ፕረስ ብምቋም ዝተረጋገፀ እኳ እንተኾነ ተተግቢሩ ግን ኣይፈልጥን። ካብታ ሃገር ናፃ ጋዜጠኝነት ብግብሪ ዝተኣገደ እዩ ኢሉ እቲ መዐቀኒ ሓፈሻዊ ደረጃ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ሕጋዊ ማሕበራውን ድሕነትን ዝብሉ ክፋላት ዘለዎ ኮይኑ ኤርትራ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ብደረጃ ዓለም ድሕሪት ተሰሪዓ ኣላ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ጋዜጠኛታት ኩነታት ካብ ኩሉ ዓለም ፍሉይ ዝገብሮ እቶም ጋዜጠኛታት ንዓሰርተታት ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ምእሳሮም እዩ። ፀብፃብ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ከም ዝገልፆ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ እቲ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሓቅ ንሕና ኣይክንፈትሖን ኢና ናብ ፍርዲ እውን ኣይክቐርብን እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ይብል እቲ ፀብፃብ። እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ዜናን ሓበሬታን ፍፁም ቁፅፅር ኣለዎ። እቲ ሓበሬታ ብምስጢር ዝሕዝን ኣብ መንጎ ኣባላት መንግስቲ ሰበስልጣናት ከይተረፈ ሓበሬታ ከምዘይዝርጋሕ ዝገብርን ፕረሲደንት ኣፈወርቂ ዘለዎ ስግኣት ፓሮናያ እውን ነቲ ኩነታት ዝያዳ የጋድዶ ክብል ይገልጽ። እቶም መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ትሕቲ ተሪር ቁፅፅር ሚኒስትሪ ዜና ዝርከቡን ፕሮፓጋንዳ እቲ ስርዓት ጥራሕ ዘቃልሑን ምዃኖም እዩ ዝፍለጥ። ብመሰረት እዞም ፀብፃባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስራሕ ጋዜጠኝነት ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ስለያን ምክትታልን ዝካየድ ኮይኑ ሰባት ኣብ ኢንተርነት ካፌ ክጥቀሙ ከለዉ መንነቶም ከፍልጡ ይግደዱ እዮም። እቲ ብሓፂናዊ መልኪ እትፍለጥ ሰሜን ኮርያ ኣብ ብዙሕ መለክዕታት ካብ ኤርትራ ተሓይሽ ኮይና ተረኺባ። ዝርዝራዊ መዐቀሊታት ከም ዘርእይዎ ኤርትራ ኣብ ዳርጋ ኩሎም ዓውድታት ማለት ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ሕጋዊ፣ ንፀጥታውን ንዝለዓለ ናይ ስግኣት ኣሃዛት እቲ ናይ መጨረሻ ሒዛ ትርከብ። ኤርትራውያን ናብ ከተማ ከይኣትዉ ተኸልኪሎም اب كبابي دابات اب زركب معسكر عالم واج زنوبرو ايرتراويان سدتنياتات كابتي ببغيزيو كبصحوم كاب زصنح قتلتن چويان نمهدام ناب كتمات دابات غيعزوم غزا تخاريوم كنبرو اب زفتنولون ازفتنولوان كابتي معسكر نكايوصو يخلكلو مهلاو مسرخ بحبرتا انصيرو بتوم نزه حلفه 4 عامات اب معسكر عالم واج كنبرو زصنحو ايرتراويان سدتنياتات بتي اب لعليوم زور زلوناي سرقي چويان قتلت عمص تساقيوم كابتي معسكر اب مهدام مصنحوم زفلت كوينو غلي كابتوم كساب ليتلومي ابتي معسكر زصنحو سدتنياتات ناب وحس بوتا نمقعز نبرتوم حيزوم ناب كتما دابات اب زمر حلو ساعات بعطوقات نايتي كبابي يملسو مهلاومن كاب معسكر كتوصو فقاد يبلكمن زبل تئزاز يوهابو مهلاونيو اتي حابريتا وسيق درقاقص اب كبابي دابات زركب معسكر الانواج دهرتي اب منغو منغستي فيدرالن عطوقات حيلتات فانون زتولعي قجت ستاوي كوناتات ملو بملو اب حادقا وديو منتم نزي فلطو شفاتو تقالعو مصنحو فلط كوينو نزي كم سناي عدل زتموتو بركت زبالو شفاتون اب لعلتم وانا زي بولم سدتنياتات كاب سرقي نبرت كساب قتلت زبت صح بدلات كوردو مصنحوم ተደጋጋሚ ግዜ ከበር ጸንሂው መንግስት ኢትዮጵያ ኮኔል አለዋይ ተጸዋይ ስደተኛታት UNHCR በጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነበርቲ አለምዋጭ ከቀርበለም ዝጸንሐ ጥራን ዝኾነ ይኹን ፍጣህ ኩቡ በዘይምሃሎም ሐልዋት ኦቶም ስደተኛታት አብዚ ሕጂ ሰዓት አብዚ ኸፍአ ኩነታት ወዲቁ ምህላው ክንገር ጸንሂው ዝጸንሐ ኮይኑ በፍላይ አብዚ ሐለፈ አዋርህ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት አብ ትግራይ ክልል አፋርን አዲስ አበባን አብ ምህዳም ምጽንሖም ዝዝከሪው አብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ህይወት ሓደጋ ገጢሞም ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ዝርከቡ ነበርቲ ማዓስከር ኣለምዋጭ ናብ ከተማ ዳባት ብምግዓዝ ካብ ስግኣት ንምድሓን ክፍትኑ ምፅንሖም ዝሓበሩ ምንጭታት ይኹን እምበር ብረት ብዝዓጠቑ ኣባላት ሰራዊትን ምልሻን ኣብ ከተማ ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ተነጊርዎም ናብቲ ማዓስከር ይምለሱ ምህላዎምዩ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ዘረድእ ምልካ ቁጠባዊ ምዕባልን ሓበሬታን ዘይትርክበላ ሃገር ተባሂላ ኣህገራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘርግሖ ፀብፃብ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ገንዘባዊ ንጥፈታት ትን ቁጠባዊ ምዕባልን ሓበሬታን ዘይብላን ዘይትርክበላን ኣብ ዜሮ ተሰሪዓ ዘላ ሃገር ምዃና ገሊፁ ኤርትራ ዋላ እኳ ካብ መፋርቅ شهن تشعته بيتين تسعان أربعة عامة مرت فرنجيك أبال أهقراوي معكن جنزب انتو خونت اتي داتي ودب كتبو زقب قديتاوي عامتاوي حابريتان سابسابن جن كتقرب اي كالتن أهقراوي معكن جنزب بتوسخي نا أبال هاقرات نزلوون كتباوي تساقمات نمفتاح لمعتاوي مدبات نمكيادن بزيت حاتي ولد لقاح كمزهبن مس فلوي كنتات عدا بخفيل وي بملو كمزسرزن متاني ولد كمزقدلن زفلت كوينو ارتراغن نتي عدلات زاقيت اي تتعمتو اللون يبلتي حابريتا بزحات هاقرات انتلاي تنزمع بلا كاب علماوي بانكي ኣህግራዊ ማዕከን ገንዘብን ካልኦት ተመሳሰልቲ ትካላትን ገንዘብ ተለቂሐን ኣብ ግቡእ መዓላ ኣውዒለን መነባብሮ ህዝበን ዘመሓይሻን ጸገማትን ዝፈትሓን ከም ዘ እንተኾነ ጉጅለ

ዝገበሮ እዩ ዝፍለጥ ቆምቲ ኣባላት ናይቲ ባይቶ ዝኾና ሩስያን ቻይናን ብዘለውን ወሳኒ ድምፂ ቬቶ ደው ክብልኦ ዘይምድላየን ካብኡ ሓሊፈን ሓንቲአን ምድጋፋ እታ ካልኣይቲ ድምፂ ስቕታ ምምራፃን ንኣስመራ ኣሕሪቕዋን ከም ዝነበረ ንጉጅለ ግደፍ ይግለጽ ሞስኮ ሙሉእ ደገፋ ብምሃብ እቲ እገዳ ክግበር ከተድምፅ እንከላ ቤጂንግ ቻይና ብወገና ከም ልማዳ ተዓቅቦ ድምፂ ብምግባር ክሓልፍ ኣፍቂዳ እቲ ዝገርም ሽዑ ናይ ፌደሬሽን ሩስያ ወኪል ኣብ ኒውዮርክ ንናይ ምምሕዳር ኦባማ ዓሉቕ ብምሉእ ክድግፍ ከሎ ናይ ቻይና ወኪል ከዓ ስማዊ ኣብስቴሽን ናይ ድምፂ ተዓቅቦ ኣብቲ ጉሁድ ዓሉቕ ኣመዝጊቡ ብምባል ጉጅለ ግደፍ ነቲ ክልቲአን ሓያላት ሃገራት ዝተኸተልኦ መርገፂ ከም ዘይረስዖ ኣብዚ ናይ ዕለት 7 ግንቦት መግለፂኡ ኣዘኻኺሩ ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ግን ጉጅለ ግደፍ ፀግዒ ሩስያን ቻይናን ብምውሳድ ንዋሽንግተን ክነቅፍ እዩ ፀኒሑ ኣብ 223 ዓ.ም ፈረንጂ መራሒ ጉጅለ ግደፍ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሞስኮ ምስ ሩስያዊ መራሒ ብላዲሚር ፑቲን ኣብ ዝተራኸበሉ ሩስያ ነቲ ይቕልቀል ኣሎ ዝበሎ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ክመርሖን ንሱ ከዓ ብድሕሪኡ ከም ዘሎን ፀዊዑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ናይ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ እገዳ ብኣቦ መንበርነት ኡጋንዳን ቡርኪና ፋሶን ዝቐረበ ኮይኑ ብ13 ድምፂ ብምርካቡ እዩ ናብ ተግባራውነት ሰጊሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ ነሓሰ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ምስ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣስመራን ጅዳን ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ብምፍራም ነቲ ንኣስታት 20 ዓመታት ዝቐፀለ ኩነተ ኩናት ከም ዘብቅዐ ድሕሪ ምእዋጆም ኣዲስ ኣበባ እቲ እገዳ ክለዓል ብወግዒ ንባይቶ ፀጥታ ሓቲታ ኣብ ሕዳር 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ከዓ እቲ ባይቶ ነቲ እገዳ ከም ዘለዓሎ ብወግዒ ኣፍሊጡ ምስ ኤርትራ ዘይተወደአ ጉዳይ ዘለዋ ጅቡቲ ግን እቲ እገዳ ክለዓል የብሉን ዝብል መርገፂ ወሲዳ ነይራ እያ ዛጊድ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ተበቲኹ ይርከብ ድሕሪ ናይ 9 ዓመታት ኣዕናዊ ሳዕቤናት እቲ ዓሎቕ እገዳ ኣብ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ እገዳ ይለዓል ኣሎ ምስ ተባህለ እውን ዋላ እኳ ደንጉዩ ዝመፀ እወታዊ ስጉምቲ እንተነበረ የቐንየልና ኣይበልናን ይብል መግለፂ ሚኒስትሪ ዜና ጉጅለ ህግደፍ ማሕበረኩም ልዕሊ 3 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ይሓትት ካብ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ 13 ደለይቲ ፍትሒ ተቓለስቲ ሲቪላዊ ክሲ መስሪቱ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኣብ ምባል ዝርከብ ማሕበረኮም ጉጅለ ህግደፍ ሲያትል በቲ ኣብ ልዕለይ ወሪዱ ዝበሎ በደል ናይ ልዕሊ 3 ሚልዮን ገንዘባዊ ካሕሳ ምሕታቱ ንእንታይነት እቲ ጉጅለ ኣጉሊሑ ዘርኢ ምዃኑ ተገሊጹ ይብል እቲ ብኤርፒኤም ዝተዋህበ ሓበሬታ ጉጅለ ህግደፍ ካብ ከተማ ጊሰን ነቒሉ ኣብ ዓለም ሙሉእ ክዋረድ ዝገበሮ ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ድሕሪ ምውልዑ እቲ ማዕበል ፈኸም እንዳበለ ናብ ዓዲ ናብ ሃገር ክበፅሕ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ስግኣት ኣብ ልዕሊ ደለይቲ ፍትሒ ተቐለስቲ ክትኣምኖ ብዝኸብድ ናይ ጸለመን ሽበራን ክስታት ከቕርብ ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ብመንገዲ ማሕበረኮም እቲ ጉጅለ ኣብ ሲያትል ዝተመስረተ ክሱ እውን ካብ 12 ደለይቲ ፍትሒ ተቓለስቲ ናይ ዝተበተነ ዳስ ዝፈሰሰ እኽለማይን ዝተሰብረ ጠራሙዝን ዝተዘርገ ድግስን ጥራሕ ልዕሊ 3 ሚልዮን ኣሜሪካን ዶላር ካሕሳ ክሓትት ምፍታኑ እቲ ናይ ካሕሳ ሕቶ መንነት ጉጅለ ህግደፍ ኣነፂሩ ዘቐምጥ ስእሊ ምዃኑ እዩ ዘረዲእ ይብል እቲ ሓበሬታ
محبركب مقجله هدف چنفر سياتل بسنكتي بسم وفري لامبيدوزا زتخايده سلاما وسلفي برجيد نحمدو عصرتو سلست شيح مأتوي تكت شيطة كروخبو زقب أن فرق مليون دولار بسنكتي زقات أمي عقرقر نأخبر تي ستا زتخفلي فرق مليون دولار نحنتي بياتي بتسعة دولار كم اون نحنتي ترمز بعسران شوعة دولار كشيات كاب زتقربي إخلماي زباخني حادة نتبي شمونتبيتن سبعان كلتن مليون دولار كسارة بس إحنا زبالة كوينو بزي ما سرت نتي دقس نمبتان مريح ترى نيروام كاب زبالهم عصر تسلسة دليت فتحي تقالستي ناي سلسة مليون دولار جنزباو كحساب محتاتو ولون نناي حقي أكلت زقرمي كستت كوينو مهلاويو اتي حابرفا زرقاقص عبدياسبورا زكايد تسري ملكي متخاب ودابيتاتن نايك ألسي سمعيتن فخم اندابلي حدا معالتي أسمرا كبتسح مخانو أطبيق وزير الدا قجل لقدف نتي نايك ألسي حيلي نمبتانن دليتي فتحي أبزي وطوو ناي حقي تاخيلان كشممو بمقبارن ملكي كنواح كالس مصنحو زفلت كوينو يخون انبر دليت فتحي تقالستي عنزار ملكاوي سرعات إيساياس زقبروو هزواو قالسي نحقي اتنهاقرات زخبرن والكاوي حارنتن مثلن بزقبا زتطقمن بمخانو اتي تسارة سلام زخونة قجلة بزي زخونة عوت حافير كوز مخانو زتراتر ايكونني بلتحاويتا كبرى سماعتي تناي زينا ابزي تقل ناي انا باقرب تسيدم تساقا اقا سلزول ازنبه رقن غريتا اندابولكو

0: ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤርትራ መቼም ከምዚ ደራቢት ዝብሎ ፀንሐት መንእሰይ ስኻዶም ተሰደድካ ንድዩ ተሰዲዱ ግን ብሰላም ንምንባር ጥራሕ ዘይኮነ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ምብራስን ኣብ ምፅናትን ኣምሪሑ እዚ ኣፅናቲና ዝኾነ ጉጅለ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመርሖ ሕብረተሰብ ኤርትራ ስድራ ቤት ኤርትራ ተበቲኑ ባህሉን ልምድታቱን ክብርታቱን እውን ምስኡ ይፈሪሱ ስንታዩ እቲ ርህራሄን ምትሕቑዋፍን ሓልዮትን ሰብ ምቕታል ሲትረፍ ገንዘብ ምውሳድ ምስራቅ እውን ዓብዪ ከም ገበንን ሕልናዊ ስቃይን እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ድሕሪ ናፅነት ብፍላይ ከዓ ድሕሪ 98 ኩናት ምስ ተጀመረ ድሕሪ 2000 ከዓ እቱ ካብ ዝብል ብ35 ዓመት ብጠቕላላ ምክንያቱ ስድራ ቤታት ናይ ምፅናትን ናይ ምብራስን ክካየድ ፀኒሕ እዩ ነቲ ወለዶ ከዓ ብሓፍበል ኮፍበል ሰጥበል ብምባል ምቕታልን ምፍራሕን መርዓድን እምበር ግብረ ሰብነት ስነ ስርዓት ሕልናዊ መንፈስ ዘይብሉ ክዓብን ዝተዳህለን ወይ ከዓ ከምዚ ፈራሓይ ሓስካ ዝበሃል ከዓ ጨካን ዝኸውንን ኣብዚታት ብምእታው ኤርትራዊ ሎሚ ኣብ ምቅታል ኣብዚ ሓድሽ ወለዶን ኣብዞም ናይ ቀደም ኣቐዲምና ፀናሕናን ስደተኛታት ዘሎ ፍሊ ዓብ እዩ ምክንያቱ ቀደም ባእሲ ምስ ኢልካ እንተዘይኮይኑ ክሳብ ሂወት ምትሕልላፍ እሞ ከዓ ስድራ ቤት ብፍላይ በዓልቲ ቤቱ ኹን ደቁ ይኹን ወይ በዓል ቤታ ኹን ደቃ ኹን ትቐትል ኣይተሰምዐን ናይ ሓደ ክልተ ተሰሚዑ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘንቀጥቅጥ ነይሩ ሓደ ግዜ ኣብ ካስል ተገይሩ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ብጣዕሚ ሰብ ሰንቢዱ ኩሉ ሕጂ ግን ከም ኖርማል እንዳኾነ ከይዱ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ጭንቀትን እቲ ጭካነን ስለ ዘስፈሮ እዩ ነዚ ከዓ እቲ ጉጅለ ዕላምኡ ኮይኑ መራሕቲ ሃይማኖታት ነዚ መንፈሳዊ ርግኣት ክገብር መንእሰይ ብክብሪ ሓብሒቦምን ዓቂቦምን ክንዲ ዘስተምህሩ መንግስትና ደው ይበል ምስ መንግስትና ብምባል ነቶም ጠጠው ኢሎም ዓገብ ንዝብሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣካላት የለዉ ማለት ኣይኮነን ነቶም ከምዚ ዝብሉ ከዓ መናፍቃን ካልእ ሳጓታት ብምምፃእ ብተነፀሎታት ብምግባር ናብኡ ከይዱ ዝተሳለመ ናብኡ ምንዕኦም ዝኸደ ከዓ ከም ውጉዝ ጌርካ ምድሃል ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዝሓምቐን ኣብ ዝኸፍአን ይወድቕ ኣሎ ኣብዝ ሓለፈ ቅንያት ኣብ ካናዳ ክልተ ደቁ ቀትሉ ተባሂሉ ዝተሰሚዑ ኩሉ ሰብ ይንቀጥቂጡ ግን ሓድሽ ኣይኮነን ኮዚ ሓድሽ ምስ ኮዳ ትሰምዕ ኮይና ንበር ምክንያቱ ኣብ ጀርመን ስጋዕ ሕጂ መንነት ዘይተደፅረት ሕማቕ ኣቃታትላ ኳ ዳ ርእሳ ንበይኑ እዳዋ ማሓውራ ንበይኑ ካልእ ኣስከረና ንበይኑ ውላዱ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ደርብዩ ዝጠፍእ ዜጋ ኮ ገና ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ከባቢና ኮ ምስ ደቃ ኣብ ቀላይ ዝኣትወት ኣላ በብሓደ ሰብ ሓደ ዘይኮነ ሎሚ ብጥማር ኤርትራዊ ጠፍእ ኣሎ እሞ ክቡራት ኤርትራውያን ሰማዕቲ ረድዩ ኤርትራ ኩሉ ደጋፍን ንደጋፍን ተቃዋምን ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ኤርትራውያን ቀደም ብሰላማውያን ና ንፍለጥ ነርና ሕጂ ግን ተባኣስን ስድራ ቤታት ኣብ ምቕታል ጭካነ ዝብል ከዓ ንኩሉ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ኩሉና ኤርትራውያን ርግእ ኢልና በስመ ኣብ ብወሉ ንፈስ ቅዱስ ብስምላህ ርሕማን ኣራሒም ኢልካ በቲ ሃይማኖታዊ መንፈስ ከም ሰባት እውን ኦ ኣምላኽ መገዲ ፅቡቅ ምርሓና እዚ ወሪዱ ዘሎ ቀንጥጠልና ኢልካ ምምኽኻርን ምምዓዓድን ነዚ ስርሑ ዕማሙ መን እዩ ማሕበረ ኮማት እየን ምስቲ ሃይማኖታዊ ምስቲ መራሕቲ ሃይማኖት ማሕበረ ኮማት ግን መሳርሕን መጋብርን ናይቲ ስርዓት ብምዃን ነቲ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን በደልን ነዚ ዝጠፍእ ዘሎ ሕብረተሰብን ዋና መሳርሒ ኮይና ኣለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰሚናራት ፀዊዕኻ ብጀካ ናይ ጉጅለ ጎስጓሳት ንጉጅለ ህግደፍ ዝሰደዶ መልእኽቲ ንትምህርቲ ዶ ንሆስፒታል ዶ ገንዘብ ኣዋፅኡ ክትብል እሞ ከዓ ቤትምህርቲ ይስራሕ ሆስፒታል ኣይስራሕ ረድኤት ናይ ስንኩላን ተባሂሉ ዝጉስጎስን ይብፃሕ ይብፃሕ ዘይፍለጥ ዝበፅሕ እውን ኣይኮነን ንዚ ዝወርድ ዘሎ ሰሚናራት ጌረን ከስተምህራ موياويان تسويعين عديمن كسر حقوز قبئن محبركوماتين محبركم ستوتغارتن كبابيون عسرت محبات شعت محبرات تزتر نفلو كومون محبرات تحقادون على بتحاري نزيتات سقوم توسيدو بمدب خوغوس غوسولن كسبرولن غبا از راديو نا غلغلوتو اغلغلوتيو ابز راديو زون استمورو خنهي بلان تلكم بمدب تحركوينو كفوتيو حجون دقيمه بشيم راديترا يصوع علهو بشيم زوصعن زطفق زل حبرته سبن يصوع علهو كبرات ايرتراويان عقمهم كلتكم كتغبرو بسمتي زطفق زل منسين بسمتي زبرس زل حزبي اتران بسمتي عفوت عابش زل حزبي اتران يسوع علنا إذا ردي زخاء أقول قلته نعوي هزبا وأقول قلتي هزبا وأقول قلت مالت أف كخونه زل حبرتها كتحلال في سلزخانة دقيمي دقاقيمي ما تسوعتها قرب الله أمه إذي قال حجي عسران ناي قنبط اللي خوينو عسران أربعة قنبط ناس النت إيران ناس أخب بعدها ومجزاتي كبيد مسوعتي بمخفل إيران ناس أن حرام كينا كوينوغن زي تعدلنا حما تعدلتو كوينو نزيخ قول صوت سنحكو وديقنا لنا كاب كوينات مزقورة بابتنا كاب كوينات يعرفو زي فلت قجل لها قدف سلام من تليو زيش انكو زيش المتو مزقورة بابتنا ترح زي كونس كساب مأكلاي أفريكا كساب سقر بحري بمسداد من سيزت زلوي أبز حالفة كوينات جيم أوبر وياني حزب تقرأي كبيد قفعن كان زخونة في السامتات انتفتسيمو عبوز سماروهو انتايب لها نسمع ايامو حجي عسران اربعة قنبت معالتنات انت كخبر تباهيلو يقوس بوصول للو اب سودغاردن كبابي انزل لهم معالتنات انت ايرترا كخبر انتبعان انزل لوي يخون انبر هلو كونتات حبرت سب إيرتران هلو كونتات إيرتران تأميتك دانكيران غايلان مقبار زي كونس ناتس النت ووين ناتس النت رحيمنا دموكراسياويت إيرتران هتكوون إذن بأشحاز غطارو عبس المات زلو جيغانو ني إيرتران نتسا زغو برو موها واغا زخوف لزلو نعوم داروهم السوم حراك أبرهان كورو مسيدرا بيتهم كرخوبو قال سي شمعا ولعكا نذكر بناصنت كمتي يمان باريا زبولو ناصنت رحيمنا تحغشنا ليلي من اسات بن سرانا حزيننا زبولو كبت حزن يوطانن مخبت حزن كنوص نزي بي غجله هدف زغبر زولو غايلاند انكيران فو كتبلون يغبا ناصنت يتراغن خبر يبلو هون كتبلو امو اسكي نسمع يوم بقالاتهم انتاي يبلو ازوم مروحات اب كيناتنا تگراي
1: يوغاندا كو حاده ودب زي بلو سراح ولا سراح زبحال نبعلو بحالنا يسراح كاد ارفران في جيل لامد والله بيت صار في دون ساعه 10 تزيو في زي تعاني يوم ليكم داس دار كالتشر
0: اب كبرات سمعتي ريديرتا ازي بليناي كورينيل ناي گوجل هگدفيو حسابو تصرفي حزبي أوغندا حزبي إيرترا عقب وزلو تسريدو خيد وزلو إيرتراوي كمهر كسلطن أيكونن كيدو نقدن سرحن كمهر أيكونن كيدو سدتين يعي خيدو جن أب أون سلام خيركب زك خيد وزلو قسقاساتيم أوغندا ويان إزق دمس إزق مسمعو زرباز مسمعو مستي إيرتراويان ون بزح نجار النجبرو كابزتهم كحتاز ون زرحان عندنا مزخون ازي اب ساوث افريكا زكايدولو ابلعلي اتاويانو كورد مالتي ايرتاوي ابزعاتو بسلام نخينبر زغبر غوسكواساتي ازي كورين لزبعلو كن دوقو 45 مسبع التبيتو اب كندا لو زبل حبرتا سمعي كن محجونا قريبين يره مستي كابزي بستفلين كال نزبولون مالتي ازي دوقو اب كندا تريدو بزعبا ازوم من اسيات ازي اتو من تايبلو لو خان نسمع يمو بزوم بزعبا مروحات زوسو زبلو بيولون كن وأنا مداخرن ولا حوي هي إثراء السلام نخين بر ززارب قوس قاسي كادر نايجو جل هكذا في نقتل أتي زبحال أنت ملايتهم مروحات نسمعها بحبر
2: يعني قلبايتات عدي زارو بن زعما عين عد قلبايتات حرستاي ود حرستاي جن انا حمش قلو علوني عدوني عباي شي زونه تابك موت با باذل
0: مبار كبره سمعتي اجي لكم ازي حمش تقول عزلو ود خات خد خات سدرا بيت تفطره بزاي دموز كرتت زبل امو تماري خذ الحج اب تقراي دولي اذا كوريان اللي قتاي بلو دوكو اب كندا سفيرو كاون غنزف تدول هونو من ياتب دغزو لسب تو وسخ مالتيو كابتن كاد ناي غجل لهغد زروح بو دموزن زروح بو كالئن من ياتو انفليات كادرات فليز وهابوم سب فليات حالفات سلاز هون مالتيو نزي كل اب غمت اتيخوم معلتنا صنت غوايلاند دانكيران كتغبرو موسيقنيات عديمكم كسعسعو تبلو زولخوم نزيوم انداروخوم نزيوم دا سمعكم اب لبخوم غيركم حسبو كبلكم يدلي نقتل
2: زملاغن مرتنا بروخي انت انت حارشكا ترفيق صانتن كلبتبتن يزلون برنا حنا حارشنا بلا بقى انا ود حارسته حارسته منن قال مي قال يبلي شهرز ولا سبي بيداي هايلنكيل زتبهلك حوي ودددي ودبي ابجن من تركب انا حو
0: باري ازي ابجن من زلها منالبات تصفى جبر ابزغوايلاند انكرنا غوجل هغدف أعوزي تسعسع كتكون انت اللي خاقن حلنا قبر نسخان دكتا عدد راح زخوني بلتغل الله إيرتاويان نقتل
2: أبي هنات برحالي تماريخي أبتقرأي تبوق إيركب الله أبي أنا قلب عيتاتي عدد زارو بن زامعين عدد قلب عيتات حرستاي ود حرستاي قن أنا حمش قلو علوني عددون عباي شزخوني تابي كاموتي بقى اللي هزو ملاقن مرتنا بروخي انت انت حارشكا ترفيق صانتن كلبتبتن يزلون برنا حنا حارشنا بالله بقى انا ود حارسته حارسته منن قال مي قال يبلي شهرز ولا سبي بيداي
3: طه انتي او جف سراي تعرف جهه او تنحه انا
4: سمك
5: انا اي
4: ده سراي تخندي
5: هذا شمن
3: كوا سبينا توغسنا
0: كورا سمعتي رديرا ازياتن كا مكم بسيلي رانديو فتعاون تقولت يده كترين كلها خبد خاين زبلع تجيش فز خدا كقول صاين حنك سمعوا مالتي تخونتات جن جن عديتات ابوتات ولدي سباتكا حو حبتي زلكم ابزون نعوم دارهم اسران اربعتهم غنبد دانكران كبرن كتهرموت بغزلو حجو دغي ميز بلوبو نزي اتهم نسمعكم نسمعين نقتل
4: داوي سوايكم
3: أسمني أنا كبسة توصل لكم دابا هنا تبقيسنا أبعد أبدعه أبعدي كنت واحد أنا هنا شو أنا أبدعه متين أبدعه هاني مرسى فاطمة طاوخة هان تعدى ومتين أب مرسى فاطمة هان نازو متين نازو خلال عفا
5: مسؤوم كيرنا عندنا؟
3: كيرنا مسؤوم
5: مسؤوم مش برد قرس طوحي بنينا مش برد قرس هنا يتكسنا مسؤوم
4: مسؤوم مسؤوم
5: مسؤوم مسؤوم مسؤوم مسؤوم مسؤوم
4: ماشي كما يمو قاعد مخزي في سراويت تقلعي اقول هل لكم تايت سامعني اتوش لسراويت تقلعي سمجرة تايت سامعني اتنا وزي مصمت حتى يقال
3: ابو دا ابزو حنا سامعنا بقى اسم تحزنكم دو قتلوكم قال ما لي بلونا نير فهم ادام فانا صحيح حيش قليل امنا انت بقى اقام ازوز الى امنا سيتت ابينا
4: سلام
5: مكوم كم سون دورنا سيتت ابينا اجزم
4: اي لو كن لازم
3: مرحبا انت جون
5: قرن سبو قرن يمبرون زرانا يمبر زرانا يمبر تلتا ويسر السنة عينا رينا هنا تنقادا ايرانا يمبر هافا حسل زيالنا فيرانا يمبر
3: نو مالاتا يساب بزحال بزحال لوان
5: بزحال لوان
3: مالاتا براتي مالاتا تمزي براتن قرامرس بزحيا بلاني تقديدنا مبال لابزي عدخاس انتا يلكم مغطا مزي انتا شمغطاهو ابعدها انتا هون من البا ابعد يمتين الكا تقال استغليها دينا بزي عدها سندعي إسرا وارا شو عدها أدية أبجيك فسراي كساب حجها أو بتانيها
6: إشي ماي نقص خبرة أبي بها مستولر كل عدي الزوبة عرضة زربياني بها بدحريو أنا مستولركو قزانا خلاتنا أنا من دخورة متينة مالتي بدحريتي محواتي أو توليدهم أو نبرع لنا بدحريو تمرتي تمهارتي نيرة عسرا كفلي أقواري ودي كاوبوكم زقابن داول كله بدحري ماما مسحامت تمرت قاريته مالتي تمرت قاريته بدحري كورونا خوينو بدحري كورونا خاط عنا اي رخبتن بو قاريته مالتي حدا معناتشو نختما أسفيزة قبري لوته ورحي شدشة كلتا شحن إسران كلتا أسفيزة قبري لها من إعداد آخر راح تتكولوخ أسفيزة تتحيزة مولتي تتحيزة بعلة إسران هذا ورح شدشة خاني ني مسلت أنا بوتا وريدة كورمنا عزبان أمنا كورمنا مسلت أنا بوتا كلتا ورحي تعليم مولتي كلتا ورحن كلتا سومن قال أخوانا تعليمة
0: كورا سمعتين باري كم تسمعوا دلهم لكن هتاعون تسمعهم زيا خا خاباتن قرب عبيت بل كتبت ملك عمل بزغون لكن اسي كون تحطو على عيت ناي سدرا ادي اب حدا غا اب اف موت عندها لوت اسبيزا حتكبر تچويا تگفيا غفان يزبال تچويا نا كورمن كورمنا كيدا كل تورحي تعليم وجدن تن هتاعون تسمعون كوبين غيرن ناكل تورحي ناكل تور تعليم غيرن اب كينات اتين نغزل نسمع ايو دحان
6: كاو توزيعنا مالت بعلت عسرت شمونتا أمر يومنا بعلت عسر شعتا تبقيسنا بعلت عسر شعتا خاني عند حمسان شوعتا نزبها الكفلة سرالت أهتي مالت وخينات مارا برسانيرو سلمتاي نحنا بز فيت منصر نسونك أبز فيت منصر نحنا خاني والحدي ينبرنا المواتي أفتع عميو بورسان حيزنا أفتع عميو كفلة وهيرنا أباين خفلنا نيرنا بدي حريت تتأييت قال ملا خلو فيتني فيت كوينم تهوس نيرم بتعم حمانير أفتزنا برخونة تاتجين مرة تعون يارو دحر إذهم هرمات قال ملا نحنا اللي عيدنا سلزنا بنا أول حد يرانا نيرنا بدي حري مستس أنا جين كن كيف كلنا رينا يوم مالتي تسينا هرمات ديم موتا ديم كين أيك ترد أنا كم زواج أو قال نرى تريت هاري مم ديم ميتهم ديم كين إنجاي دعوة جزانا بتعمي كل نجر يسمعنا مالتي مناتو أدري حيما أبكن دي بعلي حواتي زالي الله نابرا قزا زالي الله خساب تزهون زهون تفلي خاب صدرها وطي خا تتحيز بعبي تفلي إلن دا تسوب بالكل خب بعبي خاب زنها اللغة تفلي مالتي سمعان سميها بزعب حماما بزحي شار سلامتاي تبقى أخسل زي غرفكوا مالتي أبعا دي إنجليز تركب إفريم حوي إفريم كبرى أنا نقصحفتها أب مقالة تماري خلوه تبغى لقب بيوت مهلاوي كحق سكاوي على حدير مهانو أمني بزخنا جين نزخري خان سدران بعال بابا ماما تبغكم زلوا خد حبر لي دلي إفريم هاي بقى وجن أتشغل يرداني كلهم سدرات شغالين كم زلوا أتشغل تبغى لقو كلهم جزانا خا ريخا كنا جر لي تصفى قبر في لك أنا ماما تبغى له رحنا قبر لي زلا تخنطة بزحي يسقاني جين بعال خا كل مجر نقرر ليها إفريم حوي.
7: زمان سدرانا زمان قصي تمان تمان زل خبات من قصي ويانا خنزيم ويانا خنزيم ويانا خنزيم دابلة مسوم سرعة حديرنا سدرانا تفيهم ها أزماننا تفيهم حوبتنا تفيهم حقوقنا بملهم تفيهم عليتنا مستودة بيننا تريدنا زعلينا سيننا تهاجر وشنا بكا
0: كرة سمعتي رديئة عزيز زارد الله من إسي ودي سواتي أبونا ديون سواتيهم كم تازبال حكي زارد الله حكي زارد الله سدرابيتو على إنسينو خمتون كل إيطاوات ما دي خمزبالكو أرغاويانون على إستيس إنهم دقم تفوهم زلو ما ديو نزين دا سماعكم نزين دا أبلو بخم غيركم إسرائيل أربعة تنقمبت كتخبرو حسابو
7: تمال تمال خالي جزاري بنا عين بعين خات ألي منا سدد وطين تين فوتو سدد ناشغل كفتد نبل فقود السينا فقود قلم لي أبدين فوتو حران قرن محرنتي كنتي بسيح كنتي شي كنت هزمي هزمي إيرا بليس
0: وي سوي دولو بجهم حزبي حزبي اترابل اللهم اندانا بعين دابا خي زار دولو نقمرو عندي كل سبب زفلتو سلازي ازون كبل نقتل كالوت كا انتاي كول يمه
8: تسفلت غبرزي غبر مدين با كبل سراي 38 مدن حالات نتيكا مقتل حيلي
9: مقتل عزاز حيلي
8: مقتل عزاز حيلي
9: صب اسكي ما عرفنا هذا سراوت مثل قال إيرترا تقنبرك
8: بي همشي زوري
9: مالك مالك
8: بي تسعان همشي أنا خب عسل نسمرا نقير علينا نخبسا نقير علينا زوري ديت نيرنا عند بيتنا بعد دام سلاكسنا هنا تردينا بعد دام سلاكسنا اطونا بيام قلينا كاوت خينا نبز مزينا شغال برحلة قال ملا حدنا نفوت إنا توتا ماكينا بليتنا عتينا زو بلا يكون نايك بولنكا تريهن سنتا إعلام الله كابز إراب حز من يزخس من يزخس تقرأ تدي ذات خصب إرتاح تدي ذات خصب من يزخس والكاميرا حتى تريح مزخس هجي إعلام أنا إذا نتاي مخصب على لون تاي رب حلو مسمى فوتو زول أنا رب حز بهالي بلين زبي إتراب رب حز بهالي بلو نيز بتقرأ وريرو مو أمريكا أنا فيلم تريح هم زريه مرحبا كنات كم زريه بلدني أبي تيجي تراس مش كنات زريه كم زقنا يراه
0: كرة سمعت يا رجال ترى باري إزيز ولا زياتهم كابتس عن شو منتن تناي تسعة عن حمشتن حمشة جريا خوينو تزخف تفوم على تنديو أبو ناي تسعة عن شو منتن كم سوى أتباعه للسنجرة بحجيجن لعلوز خوينو تفيه ماله من سيات إزين من سيات بقفن زار بالله أزوب على الزار وزلو سبي والدربع عن كنا عملت خوينو أبكرت على دم وجب لو قلت قلت أيزول له مالتي بزعبا نيجاتهم بزعبا زم زطفون زياتهمون مروحات كونهم أبي اللو حلواتهم كمان إذا ربي زلهم بر أبي أتراون زفلتهم يلا كابون زبط حقا دهية في ماله سلازي سلازي حجوني أكل مبال عجبك بهالي قبعة
8: في الميزي زي سرعت فركش كجيب علينا هاي تحس لزغاني لا ما يعلم أبزي حجر كم زي كان هلا تورع الله خاوند جزء وتبدل أنت ليها لا ما سل زي بقى يتقبل أني هابيك سواء وبدأ تسرين الزقوبة زيركم تسرين ونيركم كرمكم بريسا يرني من كسي بحجي اتنزع لا ما زود أنا كل ما خسر بالله أنا حمش أجري لك أدرب عزل السلام عليكم ولا حتى بجيت يبلي هذا رجله وليدس كورس زغن دكاي تاي كورس زغن تحبز له نعته وتدرب أنا حمش أجري حق لا أقول له تبعي لسكافي زلهم من الساعة تغازي فضل لبز قوبو هزبي إسرابع كان مسيخوري أنيرو أنا سعد اللي اللي نبر عيتي أمان نغامبر كاميرا مزعب بيتات نتيري قوبو تقعد حنو خلو أو تغازي فضل لما نفاي أو تغازي فضل عابي أو تغازي فضل لبو أو تغازي فضل قبار قبار كتولة تغالي سيفيلي زيو تغازي فضل لخطري أخل خاسم يقر مكاي انتا يتمخصو انتا يتستاي ما بيناي بعد ما مسيقونا أنا مزعلم بس بيان مسيقونا تقرأي سبياني مسينا مريسا أفار أتيخا بعد ما خطب بأس بزعلان بس خطب بأس بسورة ما خطب بأس حقي أفتر ربع خطب بأس أتعلنا يتقرأت كستيان أبزي أتعلنا يتقرأ خستيان كاتب بأس يا زقنا من تاي مريض عفار كنديك لما ترى تها مريض عفار أتي خاص حليب كان تقرأ يموبا لما حرام محقاس نعفار محقاس مخصوب من تاي
10: ما جمعري أتمرت قدفي كأو تمرت مش قدفكو كوبون حيزومني مقدي ثمالات كل تعليم أوريد أمو كأو كفت تعليم وريد تعليم
0: كبرى سمعت ردي رأزيها حانث من سي تحت عدم يا ماتي هسا شو ديشته عصرت شو عت زيت خوني زاول عزيا بسألي ببتم الملك عدري.
10: أجي شكر على سكت وقت غيرك زي أقولكم قدم غرق كوبت بحال. نعرف ترى ركيبك تناور المشارف كاي توهمني. بقوم خا أنا صدري بلا دي أسروان وبي أسروس لزونا أنا ها بدي دليتي تجدي دخيل مالتي.
11: I was like,
10: مجنر حالو انيرا اي ودي فريم مالتي حد شي فريم او من حاجات حلو نيرا لحركه لا سرعه تقوم ولا تبهيلو قاعد 20 كلتن 30 حدا 20 جعتن حنت وطلن مزيان كل سرعه تقوم مالتي جهه طور ورا زحف سما كان ده 50 جعتن كان قلت مرح كل سرعه نيرا بعد ما
0: كورا سمعت هي اللي ارترا امبارح ازيو نجاتهم بخياتن اوياتن نبعتن سمعهم بحلنا عسلان أربعة قنبت منيتي تقننو تقننا شفونا تقزعن تدالو عن زلغن نزيئن دازكركن نزيئم دازكركم تقننا نزيئم دازكركم كا شفون قبرا حلنا دحر هالليقن أبقزها خوفز بهال شمعا والليعها أبقزها خوينكا تعاها خيبكاون معالتنا تسنت إيطراخ تغبر تغليها ناي بروبقاندا قجل لها قدف نموهانقن زقبر زلور ديلي تفتحن ني زعمت زاربون بحبار بحد إيد كل قهزبي أترى عمت فائز الله حجون تعاتق تعانقوت يبلو الله نخينات يزدالو ظلمه كبرات يرتويان بحبار كنا عجب نبل أنصار كيناتن ጥፍአትን ጠጠው ንበል ተደምረናል አሪእናዩ ሕጅውን እንድሕር ኮይኑ ምስ ህወሓት ዝገብሮ ዝምድና ዘሎ ናይ ልቡ ይኮነን ሳቶም ንረብሖኦም እዮም ይቀርበሎ ውሱ ከዓ ዝገብሮ ዘሎ ኤርትራዊ ንምጥፋእ ኤርትራዊ ንምብራስ እዩ ንሕና ዕዮ ገዛና ናሃና ናይ ኤርትራውያን ንግበር ብዛዕባ ተጋሩ ምዝራብ ዘይኮኑ ምክንያቱ ብዙሕ ይዝረብ ህወሓት ምስ ህግደፍ ተዓሪቆም ዶ ፅምዶ ገ ፅምዶ ናይ ሓሶት እዩ እቲ ኩናት ደው ምባሉ ግን ፅቡቅ ኣብዪ ኣሕመድ ክልተ ግዜ ክሓስብ ከማን ኮይኑ ሎ ማለት እዩ ስለዚ ፅምዶ ብኣውል ስዒል ኣይኮነ ዝክየድ ሓቂ ተልይዎ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ናይ ፖለቲካ ከዓ ዓቕምን ሓይልን ዘለዎም ሰባት ህዝባዊ ህዝብን ህዝቢ ቀዳማይ ነገር ባእሲ የብሉን ባእሲ ጉጅለ ህግደፍን ምስቶም መሪሕነታት ዘካይዱ እዩ ኢሳያስ ናይ እምባጋሮን ህኮትን ስለ ዝኾነ ዝወልዖ ኩናት እዩ እናብልኩ ብዝተረፈ እቲ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ኣብዚ የጠቓልል ብሎሚ ዝቐረበ መደባት ዕጉባት ክትኮኑ ስፋ እንዳገበርኩ በዛ ሙዚቃ እዚኣ ይፋኖኩም ደሓን ዋዕሉ